تو ملمو بزو تلوخانو يامينا براتا زتاي انتباتي خورات مينا واتيري لو ما يكوتلو لوراتو بنتلي جالوراتو انتارا كالي بخو انتارا كاسي هاتلا.